0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Teman radio telah kami kebandangkan azan zuhur yang untuk kaum muslim dan muslimat Malaysia Centang dan sekitarnya sebagai tanda maksudnya waktu sholat zuhur di siang ini. Selanjutnya Pro 2 bakal main kamu dengan lagu religi islami. Tetap pantengin terus Pro 2 FM.